زكي مراكي وجلعنا شدي السليم برئي خفدي ما تمزاني دي صلاة جدي قمت يا مجير العام وقت سوزو قراري مغزاني جار دي بسرئي خفدي أزل بار غزالا خود أدمان.

معترض عليك يا لي حبيب يا رجل ما قال ما امتك هزلاب الخراص وربنا قام بنا شباب كذجنا حسنا قام هبان عيسوي زخيبر اخب دي كتر اناب اغرز خيزان اشترع جفوي

غزلنا الخراب المئيم ذكرناك يا بحضر عشرين غزال حضر سيطرنا خدمة خدمة جارو جسد مجد بئيم عدد استيقظ

دريد اسبابكم حيري مي كوي درات ازواجكم كوي دريد اسبابكم ريام امكاز ماسكم باور كاز ناسكم خدا استرسم خوشاشكم ازرو

0: بلی گهداری ما جارک دن سلاف جوا و خلکن سریکانی به تواهیه گو خو آنا حاضر دکن لپیشیا و کامپا واشو کانی گو گرک درکوین زیده تر میزان یاریان ناس بکن گرک جویس بهیده خو حاضری یا حاضری دبا یا خو حاضر دکن وکا یکمین کاروان گو بری خو بدن باجار و گندی خو شخو حوالی مجی لوی دکی بوی کاروانی رنا آنکا دلبرین موسا و تبلی ما ببس باتب خیر با دلبرین
1: باتب خیر دلبرین
2: صباح وجه خير به
1: سر شافا دلبرين قافلة دس بريكر يانا
2: بلي بري ده دقاش خواه بريكتن شخواه مكتي ميارتان ها امبريدن اموارن نا نزيكي تلدمر بوي مالا جماري مالباتا قو اي قو بريكتن نزيكي جارسد و بينجي مالباتين شخواه جمارا آي اكم قدان قو شسد و چلو حق مالباتون اما مالباتن هن نغون حاصلون بانها بريدن چارسد و بينجي مالبات تقريبا بيجن چارسد و بينجي
0: و چقي سير دمي بخوا دلبرين حتى قو بجهن سري قانية
2: انا شخواه وي بجين نقطاك وي بسكن اللي وي حيا قو اف قندن هن دورن وي قش حمو اف اب مالبات هن ويكش الجي كي كوم ببن ويجا اول دورا ودوريات اس اي من العام الودرا ومر هرن او كنت بو مالبات اللي كوتش بربونو ويفكر ماريو وخاي سريك عني جي ويفكر او جي ماريو
0: بلي او جي كومبوني كيل ودكي هبوري خصتن هبون دلبرين
2: أنا جيل فيدا راست من العام هبو أسايش هبو قال لك رخصني ناف دولتي جي هبون قال لك منظماتي إيغو محلي جي هبون قلت إن أو تشتي بو خدمة الأب كوشبري بو ساكني بون وك آف بو وك بروشوراتي جوار دهات بلا كرن يعني تشتي أم جعبي خلتين حتى هيبا كورديجي اوجي لو درابو ابا از باوردكم اوجي بكرواني ريف مشيق وحياب كي نقطه كي ام نظام بكايب كي
1: دلبرين اف خلكن سري كان ايك بريكتن تنازكي جكي جان طاغان جكي جان غندان
2: انا غوري غوتن غندن وش تلتمر جدس بي بك حياه غو بك سري كانيه اف غندن هنا جماري وان براستي ام نظام تشدن وقال لك مال باطن هني بسريك يعني بودن باجار بودن بجماري قدا أم نزانن أما جماري وانج تلتمر وبيشرفش أو بلابن أز ما وردك منزيكي باز ده بيس قدا هنا
0: مالي قال لك سباز جبوتا وتبليبونات نوچگاني ما دلبرين موسا قو أوجي بيكم كاروان ريا قو بري خود ده سريكاني ساعت خوش
1: شبا
0: أمي بور قليان ربا ان چه تشتي قو نوچه ببا حوالي ما بوان رن أمي زيدة تر ناس بكن ياسي قو بيتر خوزان ياريا جناس بكال سرو پلا آرتا وينا يه دسبيكي يه كومبوني ويانا ها بلا ببن قال لك هف بينفين جي هنا قال لك سباز جبوتا هف كاري ما دلبرين

0: سريكانيه وخلكن سريكانيه جو ايروج بجشبيني هجمارك جمال باتان بريخوا ددن سريكانيه بيتري تشار سد مال باتي سوار بشتي دور بنا 7 سالان نهندك ناروكو نددو دما قدر كتن دغوتن وك حرجاره
1: مي ترسبون ما قريب فجر انا دغوم نكارن وهبو هيفي دلي وانت هبو جزو فجر لي او هيفي بجينا هاتبو لي بشتي 7 سالا اف فجرهان روجك تايبت جوانر يرو روجا تايبت جوانر كروانا يكم دس بريكرنا
0: قالك جارا ولو بسري وان هاتبو دغوتن قيفي جاري جيمي فجرن لي في جاري 7 سال دوخاك شادن 7 سال نهندك جدور بوني جكوج بريه جبنا بريه زور وزحمتيه جو بحزارة مال بات دركتن سري كانية تدي تبو سوار
1: سري كانية لو ذاك حش ما هزمام عسكري ياخم لور كربو
0: واتا باش دم لو ذاك قدان دي يم جو بري بي داقر كرن تقريبا بمحكي دوا لو ذاك يبو متشاربين جارا دي تبو دما قولون بري خود دايست حسيامز بري خود دم عامودي باجار بخولو وكندري خواه وتفقر خواه خانيين خواه دشبية عامودي يروش خلقه ويب كيف خوشي بتري 400 مالباتي بري خود ديني مهيوي ديكن نتاني افكاروان بكاروانين دي ترجيش خواه هفالي ما نبيل سفوك ودلبرين موسى ودورين العليجي بري خودانو ويدكي قلق ستاند وقلق هف بيوين جمارة شاندنا هقر ديريا خلقامي يرو دبيان لسرو بلاما قلق وين كاروان راني يكم بيكم وكلي بكلي تا امهور قليان زيدة ترناص بكن شخوا عمد كارم بيجن ساعات نهد كارواني دست بيكريا مشيايا بري خداي سريكانية بخير وسلامت بجهجن لغوري هفكاري مدل برين جمار داخو يعني كرن وقو بيتري 400 مالباتينا

0: أفجي هنرمند محمود عزيز شاكرا سلافي ما قالك يجير أوجيش خلكين سريكانية يا ودنابوان كسينجو بنا بربون والباجار قامش لو بيجيبو سوار تزانين جو خلكين سريكانية هاتن بلاف كرين دناف برا باجارين إيدا فري ج خطا حدودي دس بيدك حطاني حسكي اللي خلك بيتر ويتشاغي بري خدان حسكي جبركو ما ترسيا داقير كريني جوان باجارين ديتر شباوي أز الحسكي بومش خوها السوار يعني تدوارا صباغ بدي تايا بيچاوا خلكي هجمارك باش وش حسيري خوج الكي خداني بون الويدكي والويدكي قالك جي راكتن وش خوها لا حطاهن كسن هبون بحيواني خوب خراني بون يعني دي منك جبيرو بالا مران نارا تاني وقتا قولو وك خلكي نحسكي ودردوراوي قوم دي بيچاوا يعني كوچ برد بون بنا برد بون جبلي او زحمت يا قود ديتن او كيلين زحمت يقو بيشي جبيرو بالا كسكي جيناره يعني او تغاقو املي تتحسي اي جا قم قم جيتي هيا ما چندرو جان جبرقو مالك نمابو بيقو كسكي كوچبر وخلكي انسري كاني نلجموان با
1: او زورو زحمتي اوان بصالاتشو حفت صال لك شان وقو تقوت قلك مناطق الشريط الحدودي حطا بارزقها حسكي برببون الويدكي الحسكي الباجاري حسكي برببون بجيبون دكامبا مخيمي وشوكاني الويدكي جيب جيبون وهنكا جيجي دكامبا نوروز لديركي جيب جيبون

0: ملي قهداري ما افكار ما دورين العالي اوجي بكاروان ريام بيتر ناس بكم بكا جيهان كويدكي افكار ما دورين بمريا صباحات بخير بعد دورين
1: صباحات بخير دورين
2: صباحات بخير صباحات بخير بدل دا صباحات بخير بسوار صباح حمي قدرنا ارتا بخير وخشي بها
0: دورين تجي جوان خلكن سريكاني افجي دوربونا حفظ سلام بيتر تخاز الناس بكم هستي تا بري هستي خلكي ديتر كابيج مرة بيرولو تبري خوددا سريكاني
1: مبسوط كيف كيف أنا
2: كيف خوشم درست سوارة كيف خوشم ناستني خلكي باجاري سريكاني حمي كيف خوشن حفت صالة جدر بداريش بنابريه جيش وآزانة نافا كامبان ده جيان كرن زفستان وهافينان جلكي زحمت بو كيف خلكي بو إيرو خلق دقوتن أفروج وكروج ججنانة أنقو وكا ججن جيل مهاتي ججن برين وكا بيخوشبون تاوي وان ليا وقرا مالاوان بو أري حفت صال دمك ودف سريكاني بردان دقوتن نافا چندرو جاندا ميفاقرن لين زاني بونو حفت صالان دوخة بهيلن إجا روجك راستي جي بندواري أوي كربون أس كيف خوشم خلق كيف خوشن دهي طباخي راستي ويدي جبوي خلق سري كانية دس بيك كنوبة
1: دورين قافلة يانجي كروان دس بريكرن ريج هواي ري خوش ري
2: رجالة كي خوشن هام جيهان باجاري تلتمري ما بندو كترولي در باسكر أم سكنين همو نشتجهن باجاري تلتمر در كتنا بيش وغزيها كرواني كوتبرين سريكاني هستك جودايا راستي كروان جي دو دريجة رجالة كي خوشن لوكا نابيجا پرن مالبات دهات تشافري كرن شسد مالباتي بنا نابي شسد مالباتي نابا لستي دهاتي لأيكو حاضر بو لغوري كوميتا كوتبرين سريكاني 410 مالباتي اوانا سدي سد نافدا حاضرن جلك مالباتي ديتر هنا نحاضر بون اما دا باشي خو نكربون كو اوجي دي في قافله دا حاضر بن لهن مال باتي دي ترجي هنا ايرو تبلي بون بكو نافي وان ورنا ما خو غيرت وكنا بيج قالك مال بات جي دغوتن مثلا من تند هاف بيبي مبارك شكر دغوتن مالي ما لغوندنا حاضرن لعردينا لدي ساجي مي كوني خو نافا كامبي دراكن الو دري الدينن كوني ما لسر خاكا ما بخشتر كو ام نافا كامبا دبن ولباجارن جزيره بن طيبه الحسك يا بن لو ما جي راسي جي ريج وانا ما قرينك يا أساس إيرو تشافي خلكي خو نديتيا كيف خوش بون حاضرية خو دكرن زاروك ديلان قرتبون جنو بيرو كالو ختيار يعني هركس أصدي بجوشة كمزن بندواري فيروجي بو
0: هي فيديكن عقوبات لخلكي نساريكانية يما يوش كسيكو چوبربا وبخير وسلامت أفكاروان بجهج جهي خوا ومالي خوا قالك سباس شبو تو تبليبونات أفكار ما دورين العالية بمارا بوش خوا هورقلين زيادة ترميك ليب كلي ناس بكن شبر مكو دما داخو يعني كرن قهدارين ارتا قو هوالي ما بوان رنه ساعت خوش دورين
1: ساعت خوش دورين
3: يا أبينا خو كربو هات حيالي وي ورمان بو سترانك آويت سر من بيريا تكريه

0: بلي قهدار ما شخوا زيدة الرامي بلي خوا بدن محمد حاج اوج كوميتا سري كانيه جام جمر درياستان دكيرال سرو بلا ارتا بحثا كاروان عندك وفقراوان غوغركا حفطانه كاروان كجي بنابرين سري كانيه بري خو بدن باجار خوال غوري كوميتا بنابرين سري كانيه كام بدنج لمحمد حاج وقهدار بك
1: سيف كليا هاني خلك سري كاني بسالانا البندا في كليا هاني كاميرو بري خبرن سري كاني بدمك مك كوميتا كوشبري سري كاني كاردكنج بو وغرا خلك خا ايرو راستي جي هجمانا كو مالبات كسم بش سري كاني 410 ناب هاتنا لديار كو گلك كسان خاصيه هين بندا نابي خنا ماناج او جي هاتنا تبلي كاروان ببن بري خبرن باجار سري كاني انا كاروان مي بري خبرن تلتمش تلتمن مي بش عاليه

0: بلی گوداری ما کلیب کلیم بورن شخوا هفکاری ما بوی کروانا یکم بری خود ده سریکانیه آنا گیهان تلتمر زیده تری 410 مال باتی ودگرن جیغواری خوا مون العیدان هف بیوینه که هفکار ما دورین لعلی پیره چه کربو جکسین ای سریکانیه لکامپا واشوکانی بجیه ببو بحسا هستی خود که اف 7 سالی که در باز بو ایشو زحمتی چه پیر در باز بو مزمانی عربی کاملی گودار بکنو بفکرن
1: مستمعي راديو أرتا موجودة أنا حاليا ببلدة توينة بريف الحسكة. معي حاليا السيدة منى العيدان أحد مهجري رأس العين السريكاني المتجمعة اليوم ضمن القافلة للعودة إلى رأس العين. أهلا وسهلا فيكي أنسة منى.
2: أهلا وسهلا فيكي
1: أنسة منى. بالبداية لو تخبريني من وين أنتي ومن إمتى أنتي نازحة من رأس العين؟
2: والله أنا من قرية الهراس وصارنا 7 سنين متهجرين مخيم نيروز وسعينا احنا بدنا نرجع على منطقتنا على هراس والحمد لله على رجعتنا والحمد لله مبسوطين والحمد لله بس انه يكون امن وامان ونكون يعني خدمات متوفرة لنا.
1: مبروك عليكم الرجعة و7 سنوات من التهجير كانت صعبة عليكن. مع مين انت اليوم راجعة وكم فرد من عائلتك اليوم رح يكونوا موجودين معاكي بالقافلة؟
2: والله انا مع زوجي ولادي 3 أولاد معي.
1: كيف شعورك؟ كيف تصفي لي شعورك بالعودة؟ كنتوا مستنين هاليوم من زمان انتوا؟
2: والله شعوري ما بين وصف. والله كتير يعني فرحانة وكتير مبسوطين ان رجعنا على وطننا وان شاء الله الكل يرجع.
1: انسمونا لما غادرتوا انتوا راس العين سريكانية ب2019 كنتوا تتوقعوا رح تكونوا نازحين ل7 سنوات؟
2: لا والله ما كنا نتوقع يعني حتى ما كنا نتوقع. الحمد لله انه قدمونا الرجعة وان نرجع على وطننا بخير وسلامة.
1: خلال سنوات النزوح وين ضليتوا؟ كيف كان ظروف الحياة معك ومع عائلتك؟
2: والله كانت صعبة يعني بالمخيمات ولا كهرباء ولا شيء كانت متوفرة وحر يعني كانت أمورنا صعبة.
1: أكثر شيء أنت مشتاقيت اليوم لرأس العين سريكانية إيش هو؟
2: والله لوطننا لأهلنا لقرائبيننا.
1: ضليتي متواصلة مع بيتك مع جيرانك خلال هالسنوات الغياب؟ شو وضع بيتكم؟ إلكم علم فيه؟
2: والله بيتنا يعني متدمر بس بدنا نسكن بخيمة يعني بس المهم أنه عد بيتنا يعني المهم أنه جنب بيتنا.
1: كأم وكربة منزل مثل ما عم نقول شو أكتر شيء اليوم بيشغلك وانت عائدة للمنطقة؟ دراسة الأطفال الأمن الأمان؟
2: إيه والله الأمن والأمان وهم شيء زاد أولاد يعني يكونوا مبسوطين ويكونوا يعيشون يعني بجو زين.
1: وبنتك صغيرة اللي على إيدك ولدت هون ضمن المخيم؟
2: إيه.
1: طيب إذا أنا هلق بدي أسألها أنت من وين شو رح تقول؟
2: والله ما بتعرف.
1: ما بتعرف. أنا شفت كتير أطفال راس العين رغم أنه هنا ما ولدوا براس العين بس لما بتسألوا أنت من وين بيقول أنا من راس العين رغم أنه ما شاف راس العين.
2: صح. ابني من جن هو ما شاف راس العين بيحكي عن راس العين.
1: طيب بعد 7 سنوات من الرجوع أنت كيف تتخيلي اللحظة لما بتفوتي أنت على قريتك وعلى بيتك؟
2: والله لحظة ما بتنوصف. والله لحظة يعني كتير كتير كتير يعني فرحتي ما بتنوصف.
1: شو شعور الأهالي بشكل عام اليوم؟ أكثر من 410 أسر وعوائل اليوم عم يحضروا حال ليرجعوا. كيف شفت التحضيرات استعدادات؟
2: كلهم مبسوطين كلهم بدنا نرجع وكلهم يعني أكيد واحد بيروح على وطنه وبيشوف وطنه وشلون بده يكون يعني.
1: يعطيك العافية أنسة منى العيدان أتمنى لك رحلة آمنة وعودة مستقرة هالمرة.
2: يسلمك. الله يسلمك يا رب وشكرا لك ولكل الجهود اللي معك.
3: کلیک که دایش بیر کرن جوان خلکن گو به کاروانا یکی رن یکونها بری خود دن باجاری خواه گنده خواه بخیر و سلامت بگیهجن عقوبت لی کاروانی دیتر به الگوری محمد حاجو دبیجه یک کمیته یا پنابرین سریکانی و حفتانه کاروانه که وقوی یکی هبه شخواه نافتین تومار کرن سوار دست بکریال باجاری دوری خلک هر کس ایگو سریکانی به بری خود دن جهه هاتی دست نشان کرنج بو گناوی خود تومار بکن لی و کاروانیم پیشی گوان بیتر درفت دا خلکین دی کامپان دا شبر گوزور و زحمتی دبینن ایروش هستیوان چو بودا ماولو او کون خود پیچان و بری خواه دا دام باجاري خو گنده خو حبت سال نه اندکه براستین
0: الگوری عموده جی دلده تبحث کرده گناوی خدانین شسد مالباتی لگوری بگشتی انا الحسکین شسد مالباتی چارسد و ده مالبات بره کتنه لعموده حطانا ناوی خو سجلانده بون لمجلس عموده نافچه عموده دسدو چارده مالبات حطانا ناوی خدانین ای رو جی و حیزه ده تربه بش برگیش گنده جی و بین ناوی خو بسجلین و بری خو بدن کسی گه بری خو بدن جی واری خو

0: جارك يدن مي بري خو بدن كاروانا غو بري خو ده سري كانيه ب چالاك وان كيرا غو اوجي بوان رايا سيف دا ايو لسر تليفوني بمريا دما تا باش با پيروز با جوارا سيف دا
1: دما تا خوش بي
2: دم باش
0: يالك سباس جبو تو تبليبونات سيف دا تشخل كين سري كانيه ياش خوطة انا بيا كم قافله رياجي ام بيتر تخوازن ناس بكنجتا او كيلي كين بيشي جمال بادا بشتي دوربونا 7 سالة
2: هلا وسهلا سرجابا وكنابي ايرو بوي زيدي 7 سالة ما امولوش باجاري خدر كتنه وانا امولو بتفلي اف قافلة بوارن ام نيزيكي سري كعني ام دبن فاقولو اجوع ام قلكي خوشن خلكن ما كيف كرن يعني امكان بين لحظة سري كعني در كتبون او بنداء اف فقرا هاني بو وفاي
0: چه بو و الحمد لله باي ام بدگرن يعني هندك سيف دانا ولكوي دا باش نزيك بونه
2: براستي ام نزيكي تلتمر دبن حاليا انا قلبي دا كاجي اوي قش هفال نقولو ك قوة امني اوي البيدا كاجش بهفدورة ايدر باسي سري كعنيفن تابير اف قافلي ايد كهرن يعني
1: سيف دا تقو هزين اولا كاريه جيب وراي اصايشن امن العامن كينيا بهفرنه
2: أري أو قوات النهات و إيه وكنا بي إيه أمن أوي بهفدورة درباس بفن
0: ملي سيف ده هجرت جمر بحثا كليكين در كتني بك هن خلق هنا راستك كيف خشيك بيقومان هيا لي هم بري ويما ترسيك جي هيا كاوي دما بيجي هجن جي خوي چاوا باوي چلو با خلقين در دوراوان خاني وان جي وان هجرت جمر بحثا بيه كي بكاون تدبينا مثلا ولود جعبي حركة سيدة أبيك هي
2: براستي أبقى تشت يعني أقنابي هي ويعني أمني كان بيجن تنا يجي لأنه كعائلة أختي أوليا مثلا فدقرن كأف نابي وان إيها ديج آلية سريك عني قوتن برا أف فقرن يعني قريك أول شي ورخواني كرن كأف خلق النجم خيم درد كابن أساسا كريك أول شيء ورخواني كرن كاني أف خلق كافجرن خانيوان هي خانيوان تشتك بيفتن هي كانين خاني خود ديسا بعيشن كان سال عرض خرونين كسك مالي وان دتن هي أكا وكنابي عين چين عبي جي خلق بيشتي 7 سالة فجرن ديسا كوني خوي مخيماتا راقن وبيفن سال عرض خو جدين ديسا تيكرن كوني كي سال عرض خود أفتشي چين عبي مثلا ياجي كسك هرن خلقنا كفت قرن هرن بردر يوخو بيفينن عائلك دني مال باتك دني دمالا واندي افتشي تشينا بيعني قالك بلو كتنسيقك بلو از باورم كأنو هين خورتر تشيبوا كعائلة سريك يعني دركة تبانا تاليكي اف ولو قوافل فقر يابانا لأنه مثلا أنا أم بين كسن فقر كانن هرن مثلا مالي خواه بفينن عائلك مثلا مالا واندي كافي حالي ايجبكن وكنابي ياي مالا خو ديسا جاو عائلة بكرن ياي كونك يبر مالا خو ديسا دينا
0: مالي
1: سيبدان بين بحث بكنا في كسيق فقرن جي الويدك يجي إيش وزحمتي نابين خان يوان زحمتي يجي بيبش يوان الويدك يانجي دسبيكا كانوها
2: ذاتاً أف زحمتي يعني أنا كا فقرن باجار كا مؤسسات متنانة مؤسسات خدمي كا إيه صحي
0: بلي سيبدان ألو
2: لي إد مؤسسات اللي رونشتني كان يبن يعني كان يبن وكنابي انت حديات نجي قال لك ايب مردر باس بفكاج يقونا فقري يجي اسباورم يعني قالك اعادة عمارها باو شي برياخل فقرن وكنابي مبو انك فقرن مالي وان الحردي بكا او اف ديسا تشبكن مثلا ديسا مالك كريب كنت باشار يخده يا كاري تشبكن
0: يعني لغوري تداخو يعني كرن وقناغا كابيشيبا دسبيكا كابيشيبا لي أري روبالك هات قلباندن لي وروبالك ديتر هناكي زحمتي تيده بن راست السرخاكا خوبا جاري خونا لي روشا خانية وان تفقر لفو چونو هاتنا آبا جير سازي هجرج آلية أولكارية دبه هين نصد صدي ده درسته
2: راست يعني أفجي ولو كنابي تمام بفا أبي مثلاً أكم دبين فاي نزوخ خلاص بويا يخلي بقر المالي وخاي مرتاح بفن أس باور من الفيدا كاد أف نقطة ده يعني نه التحديات ده أي دس بيبك أليه مثلاً فترة نزوخي خلاص بف فأما هاتشن ده نه دس بيدك يعني
0: هیویدی کن و گرکا با اولاب خیر و سلامت هم بگیجن جی خوا و هیویدی کن لباجار خوشی جخوشی پی و خلکن سریکانی نبینن نیزیک ندور گلک سپاس و تو تولیبونات سیف دا ایو چالاک وانک بوش خلکن سریکانی و بکاروان ریاجی بمربو زور سپاس
1: ساعت خوش سیف دا
2: ساعت

0: بلی گهدار ایماش خواهم امبوره بردوام من نحولو از ممال پرا رادیو ارتا وکیری او او ویدیو کن بلاف بونه هر باجاره که کود هاشتنه هفکاری ما به کامیره خوادی من کشاندنا او بحاتی پاروه کرنج بکو هر گلین هری داوی برا پاروه بکن نا پشتی چند کلین دن اوی ویدیو کدن دا که با او جی جهندره نفرستا باجاره سری کانیه که حوالی ملوی داری جیم کامیره خوزون کرن الوی داری او دیمن این هری داویش وی داری دا دکشینن جا هفکار ما دورین همان ده ساعت سبه دا کو مره په یقینت کړل دل لا ګونو سبه بالعاده سبه هوج مره نه بيشتغل چيك يرو سبه هولو جدا بو براجي عيد بو جهر کسي ده هاته بيشتغلو بکنه او هر تشتي بكم اجابه خدا خانم رنيم الخضر کو او جي جنکه کو به مال باته خره بري خو د سري کاني جي د پرساکه هاسي و چيا ته در باسي سري کاني به بته يكسر چبکه کام بنرم به چپر سي ودي ده په زبان عربي مې ګوهدار بک
1: مستمعي راديو أرتا معي حالياً السيدة رنيم الخضر من أهالي راس العين سريكاني ضمن القافلة الرجعة أو العودة اليوم إلى سريكاني راس العين. أهلا وسهلا فيك معي.
2: أهلا وسهلا فيك أختي.
1: أنت رنيم بالبداية من إمتى أنتوا طلعتوا من راس العين؟ من إمتى أنتوا ناسحين؟ من وين أنتي؟
2: والله إحنا ناسحين من 2019 وصارنا تقريبا أقول الحكي صار له 7 سنين والحمد لله. يعني الأهالي اليوم عندهم عيد. شو العيد عندنا اليوم؟ الحمد لله مبسوطين وفرحانين ومعاطين فرحتنا لحد وألف الحمد لله يا ربي أنه صارت هالرجعة والفرحة على العالم.
1: من وين؟ من راس العين أنت؟
2: من البويضة.
1: من البويضة، من القرية القرى يعني؟
2: قرى راس العين،
1: من ريف راس العين. كيف الاستعدادات اليوم؟ مع من راجعة أنت اليوم؟
2: والله مع عائلتي، مع أهل زوجي، مع قرائبي، مع الحبون. الحمد لله تحققت الأمنية للعالم، حلم وتحقق والحمد لله.
1: 7 سنوات ما كان سهل عليكم، كيف توصفي شعورك اليوم والقافلة عم تستعد تنطلق؟
2: شعور ما يتوصف، ما خلينا مكان وما التجأنا عليه وما يعني حتى لو كان في مساعدات مو مثل البيت، مو مثل فرحة إن تكونين بأرضك، مو فرحة إن تكونين بأرضك وبين أهلك وناسك، يعني هالفرحة هاي لحالة تسوى مال الدنيا كلها.
1: لما طلعتوا من راس العين عام 2019 كنتوا تتوقع إنه رح يستمر نزحكم لكذا سنة؟
2: لا كنا نتوقع، حتى ما كنا نفرد الشيء الجايبينه معانا على قول اليوم بكره اليوم بكره، لحتى ما قمضنا عينا صارنا 7 سنين والحمد لله على الرجعة، فرحة العالم برجعته على بيوته ألف الحمد لله.
1: 7 سنوات وين ضليتوا؟
2: والله 7 سنوات كنا مشردين أول ما جينا، بس الحمد لله ضمتنا هالمخيمات كمان، ستروا على هالعالم كثير يعني، قدموا وما قصروا مع هالعالم الحمد لله.
1: أكثر شيء أنت اليوم مشتاقت له براس العين إيش هو؟
2: والله مشتاقين حتى إذا ما في بيت في أرض البيت، يعني مكان الذكريات الفرحة اللي كنا عايشين بها طفولتنا، ما يكفي هوني هون ما نشي.
1: اليوم أخذ خيمتك معك ولا بيتك ونيك استناكي؟
2: لا عطوا خيمة، ما في بيوت ما في خالص، كلها بالأرض.
1: لما طلعتوا من راس العين وطول هال7 سنوات كنتوا متواصلين مع الجيران مع الأهل وضع بيتكم؟
2: ما في، كان تواصل ألا قريب صار من أول السنة تقريبا، صار في أخبار عنها، صارت العالم ترجع تشوف الذكريات كذا، صحيح مأساوية بس الحمد لله على الرجع.
1: رنيم أول ما توصل أنت لراس العين بعد 7 سنوات شو أول شي رح تقومي فيه؟
2: ولا نبوس الأرض اللي كنا قاعدين فيها، إيش نسوي؟ يعني فرحة ما تنوصف، صح ما في قدامنا شيء بس الحمد لله، إن شاء الله التعويض، إن شاء الله المساعدات اللي لاقيها قدامنا هنيك كمان، يعني إن شاء الله إنه ما يقصرون معانا بعد ما نرجع، يعني مو رجعة وخلاص و2000 دولار يفكرون يسوي شيء.
1: مو فقط تغيير جغرافي.
2: إيه يعني إحنا بدنا هالفرحة هاي تسوى مال الدنيا، هلا عندنا عيد، إحنا ما إحنا فاضيين للتفكير بهالأمور هاي والحمد لله.
1: الله يتمم على خير، مبروك عليك انتهاء سنوات النزوح وإن شاء الله رحلة آمنة وعودة مستقرة. شكرا لك الآن رنيم خضر كنتي معي.
2: حبيبتي الله يسلمك ويحفظك يا رب.
0: هنگی هسته و خوش نو کیف خوش نخوازند تشتی کو عاد از دکنی آنج از احمدی کو دمتیر در باس بونه بین سر زمان دو روشی ده لالی اکی دن خانم و خالدی که جمیل علی کو اوجی کو چبره که کوی و گره باشاری سریکانیم جی کامیره و مایک رادیو ارتا را داخل جی را دو بیجه مجبریا 5 روشان ده غرادی خو حاضر کردن جبو که ایرو ام در کبن کام بنارن چید بیجه مگو دار.
3: دوین روم جنته خواه دباندی مخواه حاضر کریه مصره خوشتی آمد که بخیر مستامت بره کبن مهرن جیوار که خواه مستامت یا خیره بیشاله آمدتا محمد گشیم تفده از خواهن بس خانی خوب بین بس بانا خوب بین خانی خوب بین انشاءالله یارب.
0: هیویا و کونخانی خوژی ببینن هن مالی خوژی ببینن دوست و هوال و جیرانی کو کی جانی و بسالا او ندیتن و تکلی بهره نکرنه هنش نوره ببینن و جوات التاخی بری هر تشتی لدار و خیننگره کی رو کس او کسی که هر انگره کرانه زین جی کیفاره و جیوان هور گلی و مرهنگی دخوازه تماشه بکه کانی چوب باجار هاتیه پیشتی 7 سالان اکید اوینه وک او باجار کو خلکی او هشتو جه درکت گله که تشتی ده هاتنه گوهرتن حتان جادیسه خلک بعودن سر او گوهرتن کوتی ده چی بونه بس تو بکنه که باجار مره بچی رنگی با خوش یام هون کمره لیبه.

شج ابن داري لكت لبرناي اري جسرك بباري لدلي من تدور ما دلت شج ابن داري

مرن قايا هيدي دا ما جمعها قولاني دي ساكت بيرا من ويلات اخ مالبات ابين هو ازادي از فكرين ورامان بو من سترانك چكرا ميسر ابين اخوه ومغوت

0: هبا جاغد ولا مينا بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا هبا جاغد ولا فور كل مينا بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا عاد ولا ربا ميرا الروش والروش هذا الروش اسسيا غد ولا ربا الحمد لك اجيب لشونا خديد يا عادوا له شبك خونا قاقجي بخونا خدي يا عادوا له دي الخالي خقيدة داكا ولك رقالك وقيدة مخد خير بك شما دوي قيلي شيني دكيا أبل قويا دي شبك دي تري بخونا قاقجي بخونا خدي يا داكا ولك رقالك وقيدة مبيجة بخونا تشيا دقويا دي شبك دي تري من الدارة تخوشا مدبو دكاين بالقرمة داري دبوي دزيلي خلاتي بشغلي داري ببون دقويلو دماري دقويلو بقربي داري ببون دجاوة بديوي بيدو كفو كي شمشي خلاني شنك مفاتي زيري ملي دنجز دنجز هوائي فاتي بس شغلي داري دانيا مدي فاتي زهكي ويدو شنك زيري خوش هوا داري كفو كي مصر داري بنيا يا دي جدد يا قديدي دلي من ربني كذبي بشوطي جقري محليا مدي دايكا ولك رقا جاكو قدام خده خير بك والله أذان بخونا تشيا بخده أو دارات حوشا مدى أو بجنا تيا أو هرد وماري قويل وقلا داري وقرمي كجيتنا فدو سيفي خلاد بشقل داري أو جختي ممكيتنا أو كان يا بقرمي داري دو خيسري جاويتنا أو كفوكي شمشي خاني شنقو بادك زيري جمليتن كذي بادي سشقل داري دانيا أو في المامي تقيش خليل أقل والله تقربي بقصة بجنا تكريا أو بادي هيتنك وبادك زيري كل خوا خويلو هذا شاوز خرج هوا داري كفوك سرداري بيا بخده أو أضرايلي موتي طلبا رحيب في المامي تكريا عدلو وريلي دلو وريلي وريلي وريلي شوطي عدولي واي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قولي هو بجا قدولا فور كل دلا بجداري قولي هو همدي قدولا بكل مبشقا مداري بشوق وكابي وقيطنا دقريبا وقداري باراني هو عدولا بشقا اجلا صبطا شقال برخد ديني هو كرازك يا غشي غربي لخدك يا زبونك يا رفسر داد برديو دشا وقرا فوشك يا سردري خد ديني ولنجي خلق لك رجل شغلي مشاهد ديو الراحجة تجيكا مشاهدي بركابك شيخاني كلك كريا حلقا رجل سردن دي خد ديني سجادة خلاني بفوا كنتري قري هوكي هو سجادة خداني بترك قد سنتك يبونا خدني هو دمي ديني بيطمي ذا شاوا بيرو مدي ما تدرك دولتي كوشك الرومي اجادي متيو عدو لي خبر ذا بتركب يا اجادي وهدي كوشك الرومي اتكبر جالك اجي جمالي وهاي هاي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي هبا جا قدو لي بينا بقول لك يا جماعه قول لي محمد يا مدي بي تدري دولتي دقو بل نشاني سنق صواري تشنا قد دلي ترباني بشتر ديا دقو يا تدري دولتي دلالي دلي مربنا صواري حضبكي شالبكي شجا لنقا سبيا بادني دزي منالي خرقالي لنقا بهول بزمار فورا سري مربني دستفصاري ويا او خل بجنا بي كرادك كتايب دادا برداب وقتريك شامي تملي بي لقباقك بصراوية لنجي لجزمك شفت لسلتري بي جمعقا لجد رحايا دس بتلي بخني دفردك كشكاية تنقى باجارة فوردك وينو خورد بتنبريا دس بتلي بخني دفردك كشكاية تتينك عصمينة بردك طويلة وبردك كهرباء نتاقمك حسن بقيا دفردك كيتك يباني قزيز يتبيرو الكيزة تترك يباني هوري جنبليا
1: إذا ذا بيرو إذا درت قديني دلي من ربنا كذبي
0: مشودي جقري مخليا وهاي دلو وريلي بدي في تدري دولتي دقو قدو لي رباني دلي ترباني نبو بحرقي جبحرقي دمو وجي دلي تنبو بحرقي جبحرقي دمو وجي مدي كالكو قمي بسمامي تقيش خليلا غاملي تنقيز هوائي وحاضر برا دبوهوري دويت برا تخرجي بسري بابيتك بشمي جهد مباجاري كمكمي دلما مونا بشادري كوري كرقم الغلي باشا قرا دا هول زرا بزا وزن لزام مدقو خودي جي ما بشدا وطا دقوز بيكيش خلي لاغاي كردا المتركي ليف دقادي دزوجي دلو وريلي دلو وريلي وريلي شوطي عقدو لي دلو وريلي مدي قدو لي دقويا تدري دولتي دلي من رباني نبو بحرقي جبحني كورا مدي كالكو قمي بزبامي مقينش خليلا غاملي دنقز هواي بحادو برا جبيرو حادو ازبيرو ادبرا دبهورا البطي دخوذي مكوشي باجاري كنكو مدلباز من افشادري كوري كورب قمد غريب واجا شامي تبشغلي بزمامي مبكفي دي مقلتي سلام علي بكا جي ربي لكو خوذي قيزة كدا ابل والاتي غريبة قيزة خوذي كابا خوذي خمي دلي خوبي برفيني خوذي كبرا نامي دوت مامي اللي دلي نامي بكي قدولا اخ دلو وريلي نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي نم نمي ن

اي بلي مولا بور كرش كرش كونا انا ظالم ناس بلا حيران من صورتي نقر مدى سردسي كتشكي واجهي اي بلي وزا حيران خل جزيرة باني خاني نايل مرقز مشوا پیشي اي وزا حيران خمم سوزانا ملا مرقز سوزانا طيا برتوز وعجاج وكريا ای وزه دست حیران خوابیم راسه ملا حوره خیمه گو چهرین آکه و کیبرو

وي بلي دوستك كوي جي براي اي درو بكش كوكي بجنو باشت لاوي بيشنكي اي بلي مالا باركي كيو كتن

قابل بري قدر ميغا خليلاها دحد ودي بلك ابر فيدي آضا يمنو راب ويشبه دي صالي بدي جي صابي الروعة بيت روعة تبيا الحلالي واضح تالانا جدركونا داشون حما دي صالي بدل عيش رادبو هي هي هي دي قادا قريا عجي مالي ما بابي قد كتر راب راب راب راب راب راب راب بابي من راب راب خاينو راب لوكو

0: بلی گهداری ما شخواه هم بوره بردوام من نحولو از ممال پرا رادیو ارتا وکیری او او ویدیو کن بلاف بونه هر باجاره که کود هاشتنه هفکاری ما بکامیره خوادی من کشاندنا او بحاتی پاروه کرنج بکو هر گلین هری داوی بوره پاروه بکن نا پشتی چند کلین دن اوی ویدیو کدن دا که و او جیجی هندری نا براستا باجاری سری کانیه که حوالی ملوی داری جی کامیره خود زوم کرن الوی داری اور دیمن این هری داوی شوی داری دا دکشینن جا هفکار ما دورین همان دا ساعتی سبه هیده کو مره په یقینت کړل دا ګونو سبه بل عادي سبه هوج مره نه بيشتغل چې یرو سبه هولو جدا بو براجي عيد بو جهر کې سیده هاته بيشتغل او بکنه او هر تشتي بكم اجابه ري خدا خانم رنيم الخضر کو او جي جنکه کو به مال باته خره بري خو د سري کاني جي د پرساکه هسي و چيا ته در باسي سري کاني به بته يكسر چي بكه کام بنرم به چي پرسي ودي ده په زبان عربي مې ګهدار بک
1: مستمعي راديو أرتا معي حاليا السيدة رنيم الخضر من أهالي راس العين سريكاني ضمن القافلة الرجعة أو العودة اليوم إلى سريكاني راس العين. أهلا وسهلا فيك معي.
2: أهلا وسهلا فيك أختي.
1: أنت رنيم بالبداية من أيمتى أنتوا طلعتوا من راس العين؟ من أيمتى أنتوا ناسحين؟ من وين أنتي؟
2: والله إحنا ناسحين من 2019 وصارنا تقريبا أقول الحق صار له 7 سنين والحمد لله يعني الأهالي اليوم عندهم عيد. شو العيد عندنا اليوم؟ الحمد لله مبسوطين وفرحانين ومعاطين فرحتنا الحد وألف الحمد لله يا ربي إنه صارت هالرجعة والفرحة على العالم.
1: من وين من راس العين أنتي؟
2: من البويضة.
1: من البويضة من القرية القرى يعني؟
2: قرى راس العين.
1: من ريف راس العين. كيف الاستعدادات اليوم؟ مع من راجعة أنت اليوم؟
2: والله مع عائلتي مع أهل زوجي مع قرايبي مع الحبون الحمد لله تحققت الأمنية للعالم حلم وتحقق والحمد لله.
1: 7 سنوات ما كان سهل عليكم، كيف توصفي شعورك اليوم والقافلة عم تستعد تنطلق؟
2: شعور ما يتوصف، ما خلينا مكان وما التجانا عليه وما يعني حتى لو كان فيه مساعدات مو مثل البيت، مو مثل فرحة إن تكونين بأرضك، مو فرحة إن تكونين بأرضك وبين أهلك وناسك، يعني هالفرحة هاي لحالة تسوى مال الدنيا كلها.
1: لما طلعتوا من راس العين عام 2019 كنتوا تتوقعوا إنه رح يستمر نزحكم لكذا سنة؟
2: لا كنا نتوقع حتى ما كنا نفرد الشيء الجايبينه معانا على قول اليوم بكرة لحتى ما قمضنا عينه صارنا 7 سنين والحمد لله على الرجعة فرحة العالم برجعته على بيوته ألف الحمد لله.
1: 7 سنوات وين ضليتوا؟
2: والله 7 سنوات كنا مشردين أول ما جينا بس الحمد لله ضمتنا هالمخيمات كمان ستروا على هالعالم كثير يعني قدموا ما قصروا مع هالعالم الحمد لله.
1: أكتر شيء أنت اليوم مشتاقت له براس العين إيش هو؟
2: والله مشتاقين حتى إذا ما في بيت في أرض البيت يعني مكان الذكريات الفرحة اللي كنا عايشين بها طفولتنا ما يكفي هوني هون ما نش.
1: اليوم أخذ خيمتك معك ولا بيتك ونيك استناكي؟
2: لا عطوا خيمة ما في بيوت ما في خالص كلها بالأرض.
1: لما طلعتوا من راس العين وطول هال7 سنوات كنتوا متواصلين مع الجيران مع الأهل وضع بيتكم؟
2: ما في كان تواصل ألا قريب صار من أول السنة تقريبا صار في أخبار عنها صارت العالم ترجع تشوف الذكريات كذا صحيح مأساوية بس الحمد لله على الرجع.
1: رنيم أول ما توصلي أنت لراس العين بعد 7 سنوات شو أول شي رح تقومي فيه؟
2: والله نبوس الأرض اللي كنا قاعدين فيها إيش نسوي؟ هذه فرحة ما تنوصف صحيح ما في قدامنا شيء بس الحمد لله إن شاء الله التعويض إن شاء الله المساعدات اللي لاقيها قدامنا هنيك كمان يعني إن شاء الله أنه ما يقصرون معانا بعد ما نرجع يعني مو رجعة وخلاص و2000 دولار يفكرون يسوي الشيء
1: مو فقط تغيير جغرافي
2: إيه يعني إحنا بدنا هالفرحة هاي تسوى مال الدنيا هلا عندنا عيد إحنا ما إحنا فاضيين للتفكير بهالأمور هاي والحمد لله
1: الله يتمم على خير ومبروك عليك انتهاء سنوات النزوح وإن شاء الله رحلة آمنة وعودة مستقرة. شكرا لك لانس رنيم خضر كنتي معي.
2: حبيبتي الله يسلمك ويحفظك يا رب.
0: هنگی هسته و خوش نو کیف خوش نخوازند تشتی کو عاد از دکنی آنچه زحمتی کو دیره در باس بونه بین سر زمان دو روزه دم لالی کی دن خانم خالدی که جمیل علی کو اوجی کوچ بره که کوی و گره واجاری سریکانیم جی کامیرا و مایک رادیو آرت را داخل جره دو بیجه مجبوریا 5 روزان دخ رادی خو حاضر کردن جبو کوی رو ام در کن کام بنرن چه دو بیجه میگه دارم
3: تنج رو مجبته خدا باندی مخا حاضر کریم سره خوشتی امت کب خیر مستمد بریک بن مهرن جوار کی خو مستمد یا خیر ان شاء الله امتا محمد گشم تفد از خان بس خانی خو بین بس بنا خو بین خانی خو بین ان شاء الله یا رب.
0: هیوی وکو خانی خوجی ببینن هون مال خوجی ببینن دوست و حوال و جیرانی کو کی جانی و بصالا او ندیتن و تکلی بهرا نکرنا هونش نورا ببینن او جوات التاخی بری هر تشتی لدار و خننگره کی رو کس او کس کو هرنگره کرانا زین جی کی فارا او جوان هور گلی مرنگی دخوازه تماشا بک کانی چوب بازار هاتیه پشتی 7 سالان اكيد اوين وك او باجاري كو خلكي او هشتو جيدر كتن قلك تشتي ده هاتنا قهرتن حطاني جاديسا خلك بعود نسر او قهرتن كو تيدا تشيبونا بس تبكينك باجاري مره بتشيرن كبه خوش يام هون كو مره ليبه.

ويلي جابي طرشنج كل سبحاني ناقري حاجي كنشكي في هيامي سردب بدوست دندلي خواي قاوري حاجي كنشكي في هيامي

حيران هقت بهضله قري جواب المندب هقت بهضله قري شبكاني بشبي ورد بخباب جب وغزا قركب مجبر ندايا حتى استيراص ذهل من وحيد

0: ابو حمو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصا سينغا خطا قراسته
1: حسني باغي عادل
2: وش في جلبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو حمو هنرمند النمر يكو خزمته هنر واستران المكرن

علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك علي حضحك.